بالعدل والإحسان ونهانا عن الظلم والبهتان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآلي. دستوركم يا أهل الضرف ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد، Al-Kalamus Sadis, kalam yang ke-6.

عني هذا صراط مستقيم، جلالك إني مرس. ketika melewati jalan ini kalau tetap berasal

أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: Subhanakum rahimakumullah. Mari jemaah sekalian kita lurus rapat-rapikan shaf untuk kesempurnaan salat berjamaah kita. الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا سبحان شريك له بذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا

بهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله أكبر. سبحان رب العالمين. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
2: تحيات الصلاة. السلام عليك يا نبي ورحمة الله. السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله.
1: الله أكبر.
2: إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
2: السلام عليك يا نبي ورحمة الله. السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. وعلى آله وعمل كما صليت على إبراهيم. اللهم إني أعوذ بك من الجن ومن الكبر.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: سر الله العظيم. سر الله العظيم. سر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك والحمد يهيمته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك والحمد يهيمته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك والحمد يهيمته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك والحمد يهيمته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك والحمد يهيمته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يهيمته على كل شيء قدير. الله أجرنا من النار, الله أجرنا من النار, الله أجرنا من النار, الله أجرنا من النار, الله أجرنا من النار, الله أجرنا من النار, الله أجرنا من النار. اللهم أنت السلام, منك السلام, وعليك السلام. حين ربنا السلام دخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يد الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم الواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض, ولا يؤوده حفظهما, وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, لنا يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, بحمد دائما أبدا. الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله رب العالمين, على كل أهل وفي كل أهل ونعمة. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر كبيرا, والحمد لله كثيرا, وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك والحمد يهيمته على كل شيء قدير, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله, ولك الشكر كله, وإليك يرجى الأمر كله. لك الحمد بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة بعث علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى. لك الحمد يا رحمن في كل حال. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك, نواصينا بيدك, ماض فينا حكمك, عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسابقنا إلى رضوانك وإلى جنتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من الذين يتلو آيات القرآن ويقيم حدوده, ولا تجعلنا اللهم من الذين يتلو آيات القرآن ويضيع حدوده. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا, ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا وشرا بعيدا برحمتك يا ربنا يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسبنا إليك وجوهنا ورفعنا إليك كفنا فلا تردنا يا مولانا خائبين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.